0: باي
1: بجيروم
0: اي يوجو سيجي قول جو قول لي ها لو شك كمان اي اذا كان باي باباش كالبوتا نو كاي كو ماك باقول قول كدي ها ايكاو الكنسي كا ما اون كلمتي ناسي الما اي ناونسا منك
2: ساكتو كباي كنا نكلمتان ناكو سي الما
0: Muna'y angay ni mong buhaton. Kinahanglan niya mo move on na ka. Kaya kung magsigig ako noon na itong alma, waa man to'y kasing-kasing. Saan itong bayhan na eh? Gipasakitan ka lang. Maong pag move on na diha.